0: كياتي
1: في بداية الأمر بنيت رأيي على المرأة نظريا من الكتب، لكن اكتشفت أنه مش كفاية، كان لابد من التجربة العملية.
2: يعني نفهم من كده أنك ابتديت تغير رأيك في المرأة؟
1: وفعلا حصل وإطلاق من الحياة

عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي نزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة.